طيب عليهم وعلى الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.